هون هويا هون هويا قنلتي هون هويا تسقامي تونغو هون هويا اهتوتي مالتاكنا هون هويا هون هويا باي بانتاني